0: Vous écoutez Radio Albi Jazz et c'est bien.
1: Radio Albi Jazz. مرحبا بكم في الراديو اللي كتمزك العالم الموسيقى العالمية واي حاجة بغيتو 95.404.2 FM. خليكم معنا في راديو Albi Jazz.

0: نبرة عبرة بحبل متأملة نفوس سايرة دايرة جروح بارلي فرونسي
1: نبرة عبرة بسم الله